هوا كتال، اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بواجه، اوقات انا بهرب، اوقات بعلي، اوقات انا بهبط على وقت يا اخي، بس مش اشكال على وقتي شغال على راحتي، لم حظي كافي، خيري شري ماضي، سيفي ممضي، رمحي سلال، يلا عيد هاي.

بجادل اوقات ما بهرب اوقات بضحي اوقات ما بصبر على وقتي بس مش اشكال عوقتي شغال عراحت لمحط كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي